0: ناس وتشتت دني ويا حملو شمسي وانا فيا مش صحي.
1: Hi, Ramel and the Sniffers, and y'all listening to Radio
2: Stadtfilter.

0: faceva con me anche la mattina, vuoi?
1: Welcome, my cheese is very, very nice. Welcome. شكراً صحة صحة ويلكم دي بالستاي 1 5 شيك
2: إيطالي جود فري جود.

0: le gars, j'ai fait l'amour.
1: Tiens, vous êtes bien là ? Je suis pas trop dans le monde, mais on لا لا قوم أفتح لنا أنا أتكلم أيه لا لا أتكلم ما صليت شيء ما صليت شيء أنا قوم أفتح لنا أنا قوم أفتح لنا لا تيب خمسة بجيل لا تيب خمسة بجيل أنا قوم أفتح لنا هذا لا قوم أفتح لنا